الحمد لله والشكر له ونشهد أنه لا إله إلا هو الذي لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ونبيه ورسوله الذي جاء بالكتاب والسنة ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإيا نفسي بتقوى الله واتقوا الله ما استطعتم واتقوا كما أمركم الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله سبوا صفوفكم أقيموا واعتدلوا mohon saf di rapatkan dan diluruskan. Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Sebentar. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا

0: أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو

0: فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين،
1: آمين.
0: وأصلح أهوالنا وأحوال المسلمين،
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة لبلادنا إندونيسيا. اللهم احفظ هذا البلد من كل بلاء، احفظ هذا البلد من كل وباء، احفظ هذا البلد من كل سوء. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتن ما ظهر من

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله العظيم يا الله، يا مولانا ويا إله المعبود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.
1: Jemaah yang mulia, selanjutnya marilah kita melaksanakan salat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang telah disebutkan tadi.